استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفت

مريم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى